تسافر لنظر ليوان استعمل شخم ليان فاف ينتقان مرا مخارج غمشتيال سغان سمير رودين مهيان.